أقبلت الدنيا إلى يخبو وبهتها فسأل عني كم أبدا هل يا أكبرك ولم أمن لها لكونها دار سلم أبهد لي أقبل وإني أقبل لله وأبخاني mako bahda sawdi mako bahda dem se goru ngolam ngol khata bitulla fi la dana sara pura la dala ilu mulkara waylun waylun liman ila nasara mala lidayana liknaran aw mala wa wali dara la nasara qadim adin khad khad.

0: هو مالك هو نافع هو رافع هو واسع الجميع جميل هو
1: مالك
0: هو
1: نافع
0: هو ملك الله أرقل وخرب الله.

شهيدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب

أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.

أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى

وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

جلال الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع

تجود في الجناح والجناح نبيد كل ملاك تكبرا بتنزيل حيث تبرا نمنع أبوار الليل صفا بمن تدبر وتني نفا نخوض كل من يجد تفيد بكل من تهدي ويستفيد تبرد الغاية بنزلال لم يسل مرينا تجعل في الغلوم ولا فارغ عائلة بالنسور

ذاته بغفر ايمن يسال قدر الرحمن يسر رسول الله تاتي بقوله يدعو لنا بسرعه

حبلنا ذاك الأنفس مزي الذي فارسني وقد فسى بالمجتبى وجدت عند داودي ما قاد للمنى بلا تساوي إلى النبي وجدت في البرودي هدية أنا وأنا كل ولي ملكت خير الخلق عند بابلي سرا به ملكت كل مغفلي إلى النبي وجدت عند

يا خاب المدار والبعد الكرام لومكة حبلكة من مرام لقولك ورقا فاق

فكنا من كل حال يغلق عند ذي الزمن إليه تمر يا رسي يوم التقدم سوى ويغسل على الشفاعة التي من عجز سواه في اليوم الذي الوعد نجس محمد.

سلام رب العرش والسلام على الذي لا نبيل ولا سلام رب العرش والسلام

شكرمالتي على النبي رحمتي كل أقرب وأجنبي هذا هي الإمام المهدي زمن قبلي

مدني الباب الجميل مددا بالمنتقى الذي لسانه سددا مدني الباب الجميل مددا.

0: قبل قائل وسيلة
1: رب لي رب راكي نور مطاني
0: Ya حرمت أنت علم أنا
1: بين قلبي ما هو مرجعي
0: حرمت أنت علم أنا
2: Malaya, Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait qui tout bandam.
3: Radio Musa.

0: ناجيا بالكتاب مغتريرا بيده خالد المعينا
1: لك جار
0: ما جيت بالكتاب.

0: يا غير مؤن الخطا اتي بلا كل فعل يا من بكون تلين فارقوا بارقوا
1: يا غير مؤن الخطا اتي بلا كل فعل يا من بكون تلين فارقوا
0: كلم لي يوم نزرع الأرام قلنا في القرآن
1: يا
0: غير
1: يا غير مؤمن كل يا من
0: أكمل لي اليوم نهران أعظم أردت في
1: قلبي فجاري
0: أعظم الأعظم
1: يا غير مؤمن قلبي يا من قلبي
2: راديو Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بوكو جوليدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوكي نوغي لين دي نوي بو باخ تي دي لين زيار دي لين دوكل دي نيانا جام دي ساكو تيينين نين نيانا ني جام نيون نيب نيان دي نيان جام سي ريومي ak fep fu jolit mana nek ci kaw suuf di ñaanal serigne muntaxa mbake xalif general de mbrit sunu borom yagal ko fi de wéral ko ba mbollem na li nga xamne nal nako bu yegal ko am ci ndam te ñaan du ko ak mom way di ñaanal jabotu khadim rasul gep di ñaanal kilifa diine yep di ñaanal jolit yep nak di delwat di santati sunu borom bu wër mom mi nga xamne mo no may wër ak katan bañu togaat fi di addu ngeen di tewlu ci seen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane dañuy faral di wax ne réew mi lepp mata waxtane rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba.